وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسف

فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

شفق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صنعتم.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ولا آله وصحبه وسلم أجمعين. جلي بتقديم وتقديم بحرمة المقدم الصديق ولي جد الحق وتوحيد بحرمة الموفق.

والبر وسلم علي والأهل والبر وسلم علي وسم تنمية وعيني أبدا وزهير القلب وسم الجسد.

وبذلك المسالك الخلاسي وتكفني عن جملة المهاسي وبذلك الرفيدة إيقا الأوليان.

واغفر لهم واجعل يا رب من عذاب الهبات انك سلوى نصيبا في تمام واجعل جميع مرضاك يا وسكنات دارهم بفضلك وجعل اياتي ومماتي في سنن والفقر والمندوب.

تعالى من حل مطايا بهم مات عليات من حل عكاث بعجس والحسام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لواسي المعاملات أبدا.

الشفيعة في كل البريات يمع بتقوى عسوس النفس جملتها يعي ألوما من القولى فنيات يبتي طريقة أهل الله واتعة للمؤمنين.

آدم إلى عزيز معز بالفتوات. يرى الخفايا بحين القلب ظاهرات كما يشاهد ما تحت الأكنات. يحمي الضياء عنك ضوء الشمس حيث نعى يحظى بها كل سقط واستنارات. يخيب عن كل كون للمكون ذا نور عظيم وسر من قيوبات. يمر عن القلب رينا قد يدنس محو المقابل.

تبالي حبة المريض الصادق اللوم بخدمة أو بحب أو حديات تبالي حبة المريد صادق اللوم بخدمة أو بحب أو حديات تبالي حبة المريد صادق اللوم بخدمة أو بحب

في علم سريعة علم الحقيقة من قبل الرياضات إذ اقتياد مع الإرشاد قبلهما من جانبات قرور مع شقاوات منها توقف عن قول وعن حمال حتى يروه صحيحا بالسعادات منها تلازم خوف الله مالكين حال البدايات مع حال النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إدلال الجلالات منها تلازم حد منه نفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسق الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلازم صبر.

الشهاده ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في حول القيامات من التواضع للقهار مالكهم وصدق والصدق مع تطير اباد من حلف جاء الى الرحمن في اباد جلبا ودفعا بإناء سكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون دعاوي وانكار المقامات أهنا

الليل وسهب من فاس بجناتي صلى لي ما تفهم بايس أسكى صلاة بها نفى القرورات صلى عليه ما حتى سليم قالق بلال وساب من حسرتيات صلى لي ما تسليم

حينما دو بما مدوا من تغييرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتي صلاة راد داهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل قمات على المسفع يوم العصر في القرمى صلاة ساف سفاهم من دفيزات على اللسيف لا ينتهي أبدا صلاة وات عداهم للسقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مقل جزاهم خير خيرات عليه.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أما الصلاة وأزكى التسليم. لله القرآن جبريل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: UKBFM, la radio citoyenne.
2: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.

خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

0: amudigeko wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: serigne mbake madina ko da def ci bisbo set bala angel mu jango kamilam nak besepuko
2: UKB FM la radio citoyenne
3: UKB FM nous sommes ici à Toubandam
4: bismillahir rahmanir rahim yaqulu abdullah wa huwa ahmadu khadim man sumatu muhammadu يقول عبد الله وهو احمد خديم من سمعته محمد بسم الاله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الامان الحمد لله على الكتاب مع شفيه المصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قادر خدمته والصورى ثم صلاه الله والسلام حال الذي مني له أقلام سيدنا شفيهنا المقدم هند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي حن الأهادي والأسى وجنتي وآله وسهبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصده خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مشفان به كفيت ما حسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني صدمة أمدوها لا خروج من درر وكل سوء وهناء وغرر أشكره سكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا Hamdan wa shukran la sama abrura Rabbil wara wa sasa akhrura Fukumtu naziman lisil muqaddama Musalliyan biya halaman qaddama Tajiyan kawni khadiman asna Wa an afusa bil maqarril asna Multamisan min maliki an yanfaha Bihalladhi yuridu an yantafiha Jahalaha allahu bijahil mustafa Sallallahu alayhi bi salamin mustafa nasman mubarakan yaqil hasaba kama alladhi kabadani asaba urjusatan habidatan lillahi mahal kitabi wa rasulillahi samaituha jalibatal maraghibi fi ajilin kahajilin lirraghibi qadin saraftu lil murad qaila مع السفاء بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا صل وسلم يا كريم هني عليه وتخذ لي ما أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صلي علي في جميع السهب مع سلام وتوده الحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا لا أصلي أبدا وسلما على نبي سبقه قد هلما سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل يا من به استهاس خير الأنبياء من اللحين الحب شر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والسهب وسن مخفي يا من من الناس ما انحسمت خير الورى وشأنه هزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما حسمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين في الحال والسهب معا وسالهين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل والسهب يا من جاد بالمال يا خير منسل وقاب يا أسبله وخير منسل هباب بسمله صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما بك استهاس من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجعل دلاء أنا لعصب ماتها وتغننا بكلمة المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستهاز منه يا مهوزي ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترده لي يا مهين ولتكفنا بواوه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود ولتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه وببقية الحروف يبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهبلنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهبلنا بسينه سعادة في الحال والآتي وغرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما حسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير مالفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات الهلا بالتي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية حلى نبي قبلا سيدنا محمد والآل والصاب عني واستجب سؤالي بحرمة الحسبلة المنيحة صل على من جاء بالشريحة سيدنا محمد وسلم والآل والصاب وكل مسلم وتغنني عن التعوذ الذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يالله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسابه يا من له مآلي ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بها كثاناتي ولتكفي غير بشر جهاتي ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من بيستعست من إبليس وكل شيء قد هوى تبليسا لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حم ولد ووالد أثب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الألف في التعوذ خلد لي الحسمة يا مهوزي بحرمة الحين تجاوز أبدا haman yaluzu bi haythu abada bi hurmatil wawi ilayya wajha ma rumtu minka karaman muttajiha bi hurmati dhali adilla kullaman yasuhu bishri min abna izzaman bil ba'i walla ma inhab li baraka waliyalayn baqiyan bi tarika waliyahab bil ha'i an fahibat wali adim hayr rusukh wa sabat wamna daqil mim kullaman lu'in min qasna wi wa takun li waltuhin wa turud daqil nun kullaman marad li ghayri ma yadurruni haythu warad واسهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحو يريد ولاق غير اللحين إسرام درا ولا تنله مني المرام وبالشقاء وتدرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا من الهفيز وليس ينحوني بكيد أو لفيس بتائه وجه توافو إلى خير جاتي يا بيسا بإلى بألف الشيطان أسحب مكره لهسبه يا منديم الذكره بنون هردودا لنحره جميع ما هات من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أسحب درا جاء به لو وزات الشرا بلامه له الملامة سرفي والتكفنيه وفادي هرفي برأيه رد له ما خسد في من الضرر عيس رسد بجيمه جسم عن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يهبد بيائه يسوقه لغيري الواحد الخير موت الخير بميمه مهنتها أوليا خاهره ولي يسوق سؤليا.

وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب والنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نبي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وأسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وآيات أحمدا وإيس اللحين من جنابي يا من له شكر يا ذات نابي والتقني ما سأني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي كرام الأهد بالي في الله الكريم الملتهد وليهب باللامين هب لطفين منك جميلين ما انصر فين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بدي حنجاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سخط وهناء يا قديم وليهب بالحاء حفصا بارها يا من لبابه أتيت بارها وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للقلوب وليهب بالنون نورا يستو ومنك نفا بردا لا يقته وليهب بألف الرحيم إكرام سي الحب وسي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والرأي وخذ للهردا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشا اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا حسر وكل يشكرا واقبلا وليهب بميمه محو الغيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا وجهل بحق وجهك الكريم يا واهب الحسمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنا تشكر من وحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تسلي من سماء هل الذي قدمته ما سما سيدنا محمد مناظما وآله وسابه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يا ذات نابي وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا سارفا قتل قبل نادما يا من كفاني بالنبي السادما كما جهادي وبيوح الماضية جعلتها خير مساء رادية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي ليس اللهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وجه القلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليقض آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حتي وجل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف
وجعل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد

صلي صلاه بسلام سرمدا على الذي سمي مدا والي وصحبي ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب ارتقى صلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته باحمد والال والصحاب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وسل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد واله وصحاب الهدول يا كافي الاشراك والتبديل وسلما عليه وجه النظام باب الرضا مع اياديك العظام سل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود واله وسابه الاتباع يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته اهيد واله مع سهاب المهتدين يا من به ليوابت خير دين وسلما عليه يا كريم وخذ إلي

يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الهمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على محزم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا سيد صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك ورسل جاه على محزم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك وسر جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأدل صل على خير الورى ياسينا ما سلامك وسر تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال سل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته متهر ولا لوسهب الذين مهروا وسليا ما سلام من طيب على الذي سميته بطيب ولا لوسهب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوسهب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير سل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل ظن اسم أكبر رضا ينجعل سل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي سل وسلمن يا أحسن النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا عيار سل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآله والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب للشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب للمجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حمان الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميه سل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما سابي الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه سبي الهدى يا من حمار كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس العامل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل الهمل سل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود
يا حاتما من ضرر الحسود صل على ندب به تكثر اجري وبشري ذلك المدثر يا من به اصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الال الكرام والسابيا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وسابه المؤثبين وفرحا بالنظم ذا المقربين سل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين سل بتسليم هل إلهي على المسمى بحبيب الله سل بتسليم الهلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بسبي الله والآل والأصحاب يا أفضل البر وهل نشكر واذكر النسري صلي وسلمنا يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صلي وسلمنا يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تر الربيع وآله وسابه وسلم يا من يوجه لغير ألم صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وسابه للسبق يا محيا من شئته وتبقي صل وسلم يا عفيسا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسابه الأبطال يا ماهي الكسل والمتال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسابه ذوي البروح يا من توكلت عليه في الشروح صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسابه واذكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناثر مسلما عليه في الآل العظام وسابه وتتقبل ذا النظام صل وسلما يا نثير على الذي سماته منصور وآله وسابه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسابه المهاجرين وليب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنا أرتجيبه مسلما وهو النبي التوبة ولا لي ولا سعد بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم حقه العريس مسلما وآله والثاب ودل به على سواء اللهب صل صلاة ما تسليم على الذي سماته مهلوم وآله وسابه وبلغ نسمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسابه يا من خيور كترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وسابه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد
سليالا من اسمه شهيد ولالي والسابد الوفاق وسلما وامنا آفاق يا من ملائكته شهود سليالا من اسمه مشهود والي وسابي وسلما واشرح بخطي صدر من تهلما إليك تبت توبة نصوحا وشن لساني في الرضا فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وسابه وسلم وشن بجاهه رضاك خلمي يا من إلي من كتات البشر صل على من اسمه مبشر وآله وسابه ما سلام وشن كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وسابه وسلم وشن توالي في سرور الحلماء يا من هن بيهداك ينذر صل على ما حين سمعه منذر وآله وسابه وسلم يا من أماني حاسفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور والآل والساب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا حاسما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وسابه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه صل على من اسمه مصباح والآل والساب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لستقى هدى صل على هاد سمعته هدى والآل والساب وسلم أبدا وبشرنا بي من تهبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي والي ما سعى بالخير وبشرا بالحشرة المبشرة يا من به كليتي تنور سل على من اسمه منير واله وسابه وسلم واشرح بتالي في صدور العلماء سل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع الساب القمل واشكر حقائدي واشكر حملي يا من به لم ينحني حدو سل على من اسمه مدهو والآل والأصحاب للاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به الحجيب صلي على من اسمه مجيب وآله وسابه وسلم واركسب بتالي في شكوك الهلما يا من به لانخادت الأنجاب صلي على من اسمه مجاب وآله وسابه ما سلام وامه بتالي في الهناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه هفي ولال والساب ذو السخاء ورغدي خلد ما الرخاء يا من به لم ينهني حدو سل على من اسمه عفو ولال والساب ذو الحناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه واقبل شكري والتمني عن جالبات المكر يا من به ينخاب للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والساب وعصم بشري من انصرام وسلما يا قوي على الذي سمعته حق خوي والآلي والساب ذوي القتال يا هاشما كل من الأقتال يا من به ينهوني التأمين صل على من اسمه أمين وسلما بالحسب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عدب
يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب ولتسلم واجهل به فتح الغيوب خلمي صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصحاب للصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهة الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رضا كما جماعة وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رضا كما جماعة بلا حدو وبلا حمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقال بلي تمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أسابي في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا كرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحاب ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل يا رافعا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحاب ذوي التورع مع سلام ولتخلد أمره يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسابه وسلم وبتوالي سجل والنظلم يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلم في الآل والسهب معه وفي توالي في المقامات جمعه يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوساب ذوي الهطاء وكالكلي نوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانه صل على المختار ذي المكانة ولا لوساب ولتسلم كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير راسق وخير من يطاع صل على ذي الحز ذي الفضل المطاع وآله وسابه وسلم وبي أن أرتق قلب من تعلم يا من يحس كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد المطيع يا من يحس كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد المطيع وآله وسابه الإخوان وسق لغيري كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا ساد وجه المكسيب أفضل توفيق وغير كسب صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محاب الأبرياس ولا آل والساد ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والحروة الوسقى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والساب وسعيه مدا وقِ جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع لفيز أوصل سلامك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والساب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والساب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والساب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم

والسابس بالردوان يا مغنيا أغنى عن الهدوان يا خير من ناجى ومن يراقب سلها على نجم منير ساقب وآله وسابه ما سلام وللجنان لياب خير الكلام لوجهك الكريم أبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا على الذي حاث اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما ولال والسهاب وبسخائي أرجل السهاب وبيبشر كلها من وسنة من بي يريد من تعالى هنسنة وبكتابة يا ربي ربي كل مدال لوجه الرب وبكلامه وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آله وسابه وقد يجهل من منير لهبه يا من به يجيئني سني سل على نور هو الأمي والآل والسابس بالهود ما سلام

يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والساب في الحال وفي المال صلاة الحرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسابه مع سلام كما به ما تلال والسلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بأهله الكرام وسابه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بأهله الكرام وسابه كما تلا بالانصرام صلاة باق كان لي بتاهري على أبي نور البرايا التاهري وآله وسابه بالانتهاء ما سلام جالب ما يشتهى أسكى سلام سل برايا الأنفع على النبي سل ولا المشفع وآله وسابه كما مها به أسى يسل جمال فما سل وسلم أن يا رفيه على الذي سماته شفيه والآل والأصحاب وجه الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وسابه الأعيان يا من حماني عن أسى الأحيان صلح على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسابه في الحال والمال يا قائدا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وسابه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآلي والساب وأبلي شكرا يا من كفى عن العداء والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وسابه وسلم وعندك اجهلني سرور الحلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وسابه وقد لي حجائب الباقي ردا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المعجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسون هي في صل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وسابه واذكرني لدى الكرام وبهم بصشرني صلاة ذي الحرش العظيم البر على شفيع في البرايا بر ما سلامي وآله مها سابي كما المسايا جمها أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسابه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنسيح وسلمن منسل الفسيح وآله وسابه وابلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناتح والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وسابه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والساب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والساب أهل الأدب يا باقيا حسمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنة صل على الندب مقيم السنة
وآله وسهبه وسلم. يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسابق ذوي التعبد يا حاسفا كل جوان وكبد سل وسلم قائما بالقسط على إمام من رسل روح القسط وآله مع جميع السهب يا واسعا والسالي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وسابه ومجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع سل على المبلغ المصول الواسل الشافي وسر تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وسابه واذكر به هذا النظام ويسر التات والكرام به وللناس من خدم رام يا من وجوده بدا والقدم صلى على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وسابي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صلى على من اسمه عزيز وسلم وآله والسعب يا من كفاني جالبات النعب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلم في الآل وسعب في الحال وفي المآل صل وسلم يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وسابه والترني ما سئت في الدارين دون دارني صل على من اسمه مفتل وفاتح ما سلام يفضل وآله وسابه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآله والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وسابه يا من يباهي بالظراف صل وسلم خالق الأسمان على النبي عالم الإيمان والي وسابه واسخلني بما تحب وسعيد اجهلني يا من له أركان ذا يقين حال النبي حلم اليقين سل وسلم بجميع الآل وسابه في الحال والمال سل مع تسليم ذا الميرات حال النبي دلائل الخيرات والي وسابه سوي الحمل واجهل به سن اسم أفضل حمل سل على مصحح للأسناد ما سلام جالب لأسناد وآله وسابه خير الأمم ولا توجه لجهتي الغمم سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مراد وسلم عليه في الآل معا سهابه وليم الخير اجمع سل بتسليم حل السفوه عن جملة الزلات النفوه وآله وسابه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري وآله وسابه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري سل على السبق والبراهة في كل خير صاحب الشفاهة وآله وسابه السلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منسل له مقامي حال النبي سايب المقام وآله وسابه سوي الحمل وتلبيه سن اسم أفضل حمل سل على مسهين للأسنات ما سلام جالب للأسنات وآله وسابه خير الأمم ولا توجه لجهتي الغمم سل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحسرات وسلما عليه في الآل مها سهابه وليمنا الخير اجمها.
سل بتكليم على السفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآله وسابه ونوره صحيفتي وتتقبل صوري سل على السبق والبراهة في كل خير صاحب الشفاعة وآله وسابب السلام يا من كفى ننكرك الملام يا خير منسر له مقامي حال النبي صاحب المقام سل بتسليم على فلال وسبي فلال والمال يا سا وجود لم يفارق القدم سل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام والسابي وكفني جوالب الهرام يا ربنا سل على مخصوص بالحز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والسابي وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة حل النبي سايب الوسيلة والآل والسابي الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق صلاة من آمنني من خوفي حل النبي المنتقى ذي السيف وآله وسابي ما سلام كما أتى منه بأفضل الكلام هل النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل والساب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم صلاة من في وجل وأوسار هلا وسيلتي صاحب الإسار مع سلام في جميع الآل وسابه في الحال والمال سل وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وسابه يا من جعل خطي كخدمة الغيار فانجعل سل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وسابه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك سل وسلم يا مذيل الداء على الرسول بالرداء وآله وسابه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار سل على في البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآل وسبي في الآل والمال سل وسلم على سداج يا من به فتى سرت تاج أي صاحب المغفر والمهراج والآل والساب سرور الراجي يا من على عرشك استوائي حال الرسول صاحب اللواء سل وسلم في جميع الآل وسابه في الآل والمال يا واهب الأمان والإشراق حال الرسول صاحب البراق سل وسلم في جميع الآل وسابه في الحال والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع الحيوب والخطايا وليكن بالصدق.

سايب العلامة سل وسلم بجميع الآل وسابه ولستجب سؤالي هل الرسول سايب البرهان سل وسلم بسيل ثاني من آله وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني هل النبي صاحب البيان سل وسلم بذي العيان من آله وسابه وكلي بلا معدات ونوير كلي سل وسلم على فسيح بك اللسان منسل الفسيح والي وسابه ولي ألم خلوب من لم يؤمنوا بكتل سل على المختار واسم خير متهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل العظام والساب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح سل وسلم بجميع الآل وسابه في الحال والمال سل بتكليم على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسابه وأنعم بلا أذى يا حير مبق منهم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الخر وآله وسابه وبالبرور جد لي بلا هداوة ولا غرور سل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا آل وساب بلا تناهي يا من هماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلما عليه في الآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سحابه يا من دعائي سمع سل بتسليم على حس العرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وسابه والتهمد هذا النظام حمد مخن سمد سل بتكليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مهسا بالكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي سلمسا يا أحمد يا ربنا سل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا سل وسلم كلهم على نبيك إمام الصالحين يا ربنا سل وسلم في أبد على خليلك سراج من هبد يا ربنا سل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسابه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وأبلغ جملة ما تختار لا لديك إنك المختار وهدت ما عليه من ذنوبي يا مالا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابدأ أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا

0: ولا غرر ولا حدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفحا لذوي الامثال وغيرهم يا واهب الامثال يا سل ارادي والسما سل بلال هدنا على من خدمتي قد خبلال سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وال به النفور وشى الحروف فالنذا مثل مدى بشارة حسيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المهين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشطه يا سل بلاد والعباد سليا وسلما على النبي وكن ليا في آله وسابه وترفعا إليك سعي بالرضا يرتفع يا ربنا سل وسلم سرمدا على كريم كل ختم دار سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وسابه والتجعل ظن اسم خارقا بي ينجعل يا من أمرت سوي الإيمان كلهم بأن يسلوا على المختار في الرسل من اقبلن ثلاثا قد لفظت بها نسما لوجهك يا من قد ما كسلي فاقبل نسامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير هناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وردي النبي يا من به ست ساهد ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة من كان قبلي وارفع نسامي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب العلل دم النظام إلى سعي الثياب غدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن باقي وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا خردي وما التمست بجاه المنتقى أنلي سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنزمي أفضل الرسل سل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنزمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما هزمته وكل من هزمته سل وسلم وبارك هني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابه وسم هذه المكتوبة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعل لي بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين، ووفقني وكن لي آمين. أحد سل والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع سل والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع سل والتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين، أحد سل والتسلم في أبد على رسولك سراج من هبد، لطيف سل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء، لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام. اكتب له في آله والسهب خير سلامين ووضح لهبي، هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها مرامي، وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد، ملك ربي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا. اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الهيرا، آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن، كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن، تسليم باق وصلاة خلدت على الذي الشكل النساء ما ولدت، هب لرسول الله يا أصل قدر مراده بلا أذن أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب، سل صلاة شيعت ببشر مسلما على فخار البشر، للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام، لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه له، وسل لمختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر، نافه أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب، على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي، له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يسل حليما، يا الله صل وسلم كل هام على الذي كتابه خير الدهام، إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم كل شهر، للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تغلد كل يوم، نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري، داق وجهك الكريم لغفري وكلما حلي هني كفري، يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحمي، آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والهتاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وسيحنا ما هو أهلو اللهم باق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر حق أيدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبلي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يالله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتهاء خذلي الفضائل وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوسي خيرا والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام هل الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كسر القل واجعل حقائدي منورات واجعل به كل ذاخرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأحسني من كل ما استعصت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بسلام هل الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال واحفظ بجاهه العظيم حقدي من الحيوب واحمني عن وقدي يا الله يا أمان صل بسلام هل الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من الغيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير صلاه مع سلام للذي تنموه له سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أهد صل بسلام هل الذي لك به من القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل حقائدي بجاهه العظيم خالصة واذكر به هذا النظيم يا الله يا محبوب صل أبدا هل الذي لك دها وهبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المال وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا هل الذي همره قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أهب صل وسلم وتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد همدا من صحبه والسالحين ترى واجعل به حمر إردا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك ما حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجهلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي هنهادي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحبي في الحال وفي المال والتقني إهوى على يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتحلمين خير سلم والتهدنا بك الصراط المستقيم والتغننا بما يصح عن سقيم والتقنا الضلال والإدلال وخذ لنا مهرد الحلال يا الله يا باري أسل بسلام هل الذي حزمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآله مع سعاب الحمد وهب لي الكتاب وكفني الغيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح وتقني الرياب واجسب للصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلم على نبينا أبدا وقاد غيره إلى العباد وليهب بجاه إفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا مسهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بسلام على الذي أعطيته فيك الخلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نسيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وخذ له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من همدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مها وتهني ما به النفاق هنم مها وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك تلت هتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه واذهب لغير نهيه كل در يذهب يا الله صل وتسلم في أبد على الذي إليك قاد من حبد سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل وهل لمن يأبه وفاقه والتقني كل أذى ونبه ولي وجه الرداء وزبا إلى سواي كل سوء ينذبا يلا يا فاعل يا مختار صلي على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والعلي والسابي وقلبي يحلمي وليحر في كل شيء مغنيا كل يتيها الأذى مستغنيا ولتغنيني داق وجهك الكريم هن الأذى وليكن بمعروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى سلا اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك حديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أعد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل هاجم وهرب والآل والأصحاب للقرب يا الله يا نافع صل أبدا هل الذي تقديمه قد بدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوى نظيرا يا الله يا أهد صلحني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي حلم يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من هبد سيدنا محمد والآل وصحبه بتسليم يا مالي يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك وسنتها أذن جهتي سل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسعد في الحال وفي المآل وسل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وسعد في الحال والمآل وليب هداية يعبتني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود ولتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وصل يا ملك ولتسلم على الذي حلمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت ملاه سيدنا محمد والآل وصحبه في العل والمال ومن لكن النفس واطرد اللحين قبل انتهاء لغيره يا محين واجعل هوايه تابعا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أهب بلا ضرار وبلا حداوة وتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وسل يا أهد سرمدا حلال سيدنا محمد باب الحلال وآله وصحبه وسلم وكل ياسم من أذن وعالم يا واهبا آتيتني الكتاب سل على ماه مع الخطاب سيدنا محمد وسلم والآل والساب وعظم قلمي ياسم يا راحتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وهل لمن اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجه القلام ومدادي قاسده إلى رضاك خير زرع حاسده وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصم يا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصم يا والتمحو ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت نفسي وتغن ظاهري وباطني مها عن الغيوب والمنال يجمعها وسل يا كريم ولتسلم هل الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في العل والمال وأبلي الرغبة في رضاك والزهد في ما لم يكن أرضاك وسل يا تواب ولتسلم هل الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم يا أحمد والآل والصحاب وهم يا أحمد واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وسل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم هل النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك جلني من السادات يا من يسلي ويسلم على نبيك الذي برد له الملا سلي وسلم ربي هني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه ولي سحر بكوني كل عسير وهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في العال والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إسلاما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي يا مدى وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وقدر يا صلبرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا وصل يا لطيف سرمدا حلا man kullama bihi amarta fahala sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali wamhu bihi jumlatan minni sadar khayra ridan wal yaqud busra al qadar wa salli ya latif wa tusallima hala allati bi jalawta sulama sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali wal tughnini han kullama lam tahtari liya wa nabbihni alayhi wasturi wa salliya wa dudu wal tusallimi hala allati lahu saraftu qalami bika sinina habidan laka bihi wa qutli bihi munal muntabihi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali washkur bijahihi alazimi humuri wa biridaka rabbi kulli hamiri wa salliya natin wal tusallimi هل النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل واجهل به كليتي بلا ضرر نفعا وكن لي بالحسان والدرر وصل يا حليم والتسلما هل التي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل وهب لي الحلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني وصلي يا لطيف والتسلمي هل النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليهب لطفا وسترا يجملان به وفوسا وأمانا يكملان وصلي يا أهد والتسلما هل الذي به كفيت علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع والتسلما هل الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل ومن يقبلا به والترفها سعي إليك بالرضا يرتفها واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بسلام هل الذي انقادت له من الخلام بك له بذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمداد وهب لي الأقلام والوداد وصل يا ميسر الحسير مع سلامك بلا تحسير هل النبي المنتقى المفضل والعلي والسابي وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرى صل وسلم والتقبل شكرا هل الذي ليس له مجاري خير البرايا سي المزايا جاري هل الذي ليس له مجاري خير البرايا سي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وسأبي في الآل والمآل وهب لي اليوم صلاة ظاهري وباتني خير حدي من تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا هناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك الحليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفوا أحد سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سلهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء فافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته محا أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبين فحلما يا من ييسر الحسير سل وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآل وسأبي في الآل والمال وامحو توجه القيوب النحوي يا خير مسهب الأذى بالمهوي ولتهنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل حني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب ولي خالد الأمان والفلاح والحب والصفا ربي والصلاح وكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي وجه البقاء يرضاك ورضا خير الورى وجه به همري رضا وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته مهلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر الهيوب بكرم وتعلم الغيوب هل الذي فاق البلايا ترى مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وامحو هيوبي كلها والتكفني غير رداك مغنيا حنشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملا الذنوب مع سلامك بلا انتهاء هل ابن عبد الله في البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واذكر به سؤالي وليهب داق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترد لي طلبه بحرمة المفضل وجهلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلم وسل يا أهدي صلاة بسلام هل الذي واجهته ما قلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقدر ذاك لي في كل مرام وسل يا أهد بالتسليم هل الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقن الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وسل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقد للمنحا وصل بتسليم يا لطيف هل الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليهب فيك وفي ما به يغبطني كل سعيد نابه وصل يا لطيف ولتسلم هل الذي ينحو رداء قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وخذ له في اسمه ما يشتهى وصل بتسليم يا من ضبا الى سوايا ما اساف انضبا على النبي المصطفى محمد واله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر باني راضي هنك وهن اشكر بي اغراضي خذ لي مواهب الكرام في الغرض بلا اذن ولا هدى ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وابلي القران والمباح وكل ما اخترته رباها وابلي العادات للجنات وفي الجنان والتسد مناتي وسل بتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحصون هل الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتغنني في أبد عن القدر وليوجها بشارات القدر وسل يا نافع ولتسلما هل الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخذ لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت إسلامي صل على النبي مع سلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي الرضا مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي الحسمة من محاسي وبالمطيع أغنني هنهاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة وتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا حليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم وتبارك سرمدا على النبي ذي المسايا أحمدا وآله وصحبه وابلي بشرا به يا بدني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولن الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وحلم أبق أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا حدا ولا جوا ولا ضرر ولا تسلسل وخلد للدرر وصل يا نافع ولتسلم على النبي من هداه علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل مكاتبي منافع له يا من هلا ذوي الهلا جعله بحرمة القرآن مني يقبل ما كان نويته وسن لي قبلي وصل يا ودود ولتسلم على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي النفح وهب لي الودع وليكن بما يسر جدا وهب لي النفح وهب لي الودع وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد وتسلم على الذي مع الأذى والظلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا صمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وصل يا صمد هني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه ولتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وصل يا لطيف عني أبدا على النبي ورسول أحمدا وآله وصحبه واحسبني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن الحارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وعندك جاني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا حليم عني في أبد وسلما على مدهسه الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليقض حلم ذوي السلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامح انتهاء شقاوة لنحوي وجهم كريما بالمحوي وصل يا لطيف هني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقي أن تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء هني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلم وتهدني وودني وعلمي سيدنا محمد وسلم والتهدني وودني وحلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتمه هني كل ما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا نبي النفور سيدنا محمد وسلم وبتواليه في أفت العلماء وآله وسابه والإسرحاء صدري به يا مالك ينشرها وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وسعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم من أن تدوم يا من له التفديل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والذي رديت لجمها واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أصل تفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وصل يا ملك والتسلمي على الذي مح الأذاك الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل ياس من أذى التمليك ودر الشيطان والملوك وكل ياس من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من ياسمني ويطلق وصل يا ودود والتسلم على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهراء ولشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم والتسلم على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامحو مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا وصل يا التواب أكمل صلاة وصل من حل الذي أبدي له سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أن ارتحتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي سلم للمحلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتبي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصحاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكاره يا قادرا ليس يكون كاره وليهب ما اخترت لي من الهلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كامل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا مطي المنات والتكريم ته الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعزم همري وفيك بالمختار كل حمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والساب وقلبي علمي وأبلي الإلهام والبراحة وعسل اللسان واليراحة وجه الكتابة إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام اشفي صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وسل يا أكرم سرمدا هلا من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والسابي والإرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وإيس الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما نصر مدى هل النبي ورسول أحمد وسليا وسلما نصر مدى هل النبي ورسول أحمد وآله وسابي وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وسابي وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: خزيني لك